الجبال بر إبريه كمرة كي بوستي سي هوموي ستيس يسي ستيس كي بي بوستي